كبرى سمعتنا كم يحضركم كم يكان يهم زي راديو ترا كل جزء قدام قدام كاب ساعات عصرت كاب عصرت عليك ساب ساعات عصرت قلت بي قوات برينيا تصنو ما دواتي جمر نخطي كذا تروح بقول

ባልኩራ ሰማታ ካብዚ ቀጽለ ዜና ኸርበ እቲ መደባት ክሳሎ መጀመሪያ ዜና ድሕሩ ኸ ኣገዳስ ዝበልኩም መደባት ኣሎ ንኽትከታተሉ ብኽብርና ዓደምኩ ዜና ሕማም መንሽሮ ኣብ ኤርትራ ምድሪ ጥዕና መምሕዳር ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ኤርትራ ስግኣትን ዝርግሐ ሕማም መንሽሮ እናዓበየ ይመፅእ ከም ዘሎ ገሊፁ ብመሰረት ሓበሬታ ናይቲ ሚኒስትሪ መንሽሮ ጡብ ክሳድ ማህፀን ደም ጎረሮን ካልኦት ንስርዓተ መፍረ ዘዳኽሙን ናብ ሞት ዘብፅሑን ሕማማት መንሽሮ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብብዝሒ ይረኣዩ ከም ዘለዉ ይሕብር ነዚ እናዓበየ ዝመፅእ ዘሎ ሕማማት መንሽሮ ብኣጋ ንምምክልኻልን ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ንምዕባይን ንሕሙማት ንምሕጋዝን ህዝባውያን ማሕበራት ቆይመን ከም ዘለዋ መግለፂ ሚኒስትሪ ጥዕና መምሕዳር ጉጅለ ህግደፍ ይገልፅ ብደረጃ ዓለም ሓደ ካብ ቀዘፍቲ ሕማማት ኮይኑ ዘሎ ሕማም መንሽሮ ኣብ ኤርትራ ምስ ትሑት ደረጃ መነባብሮን ዘይምዕቡል ትካላት ጥዕናን ከምኡ እውን እኹል ኣፍልጦ ብዛዕባ እቲ ሕማም ዘይምህላውን ቅድም ጥዕና ጥንቃቐን መርመራን ስለ ዘየለን ካብቲ ዝዓበየ ፀገማት ምዃኑ ይፍለጥ ኣብ ኤርትራ ክቱር ድኽነት ትሑት ደረጃ መነባብሮን ስለ ዘሎ ካብ ወፃኢ ሃገራት ብቕዓቱን ኣብ ጥዕና ዘኸትሎ ጉድኣት ዘይተመርመረን መዓልቱ ዝሓልፈን ኣብ ጀሪካናት ተዓሽጉ ዝኣቱ ዓይነት መግቢ መድሃኒት ዝስተን መመላኻኽዒ ቅብእታትን ጠንቂ ሕማም መንሽሮን ናይ ቆርበትን ካልእ ሕማማትን ከም ዝኾኑ ብዙሓት ክኢላታት ስግኣቶምን ስኽፍቶምን ክገልፁ ጸኒሖም እዮም ኣብ ኤርትራ ብሰንኪ ገባትን ጨኳንን ዓንቃፍን ምምሕዳር ምሕደራን ፖሊሲታትን ጉጅለ ህግደፍ መሰረታውያን ፅላታት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ስለ ዘየለን ብመደብ ስለ ዝቐተሎን ሰሞያ ጥዕና ስለ ዝተሰዱን ስለ ዝተኣስሩን ብዙሓት ሰባት ብቐሊሉ ክፍወሱ ብዝኽእሉ ሕማማት ኣደዳ ስቃይን ሞትን ይኾኑ ከም ዘለዉ ዝገልፅ ዘሎ መሓከሚ ገንዘብ ርእ ዝረኸቡ ካብ ኤርትራ ክወፁ ንዝተፈቅደሎምን ውሑዳት ኤርትራውያን ኣብ ሃገራት ቱርኪ ህንዲ ታይላንድ ኣብ ገሌ ሃገራት ኣፍሪቃን ክሕከሙ ከም ዝከላበቱን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት መሐከሚ ገንዘብ በጃኹም ሓግዙና ሓገዝን ምሕታትን ልሙድ ኮይኑ ኣሎ ጉጅለ ህግደፍ ዋላ እኳ ኣብ ኤርትራ ምጣነ ሞት ህፃናትን ነብሲ ፀሮትን ከም ዝጎደለ ኤርትራ ካብ ኣልማሲ ሕማማት ፖሊዮ ናፃ ከም ዝኾነትን ኣብ መደበራት ጥዕና ዝወልዳ ነብሰ ፆራት ከም ዝበዝሓን ዝብሉ መግለፂታት ዓወት ዘቕርብ እንተኾነ ብግብሪ ግን ብዋሕዲ ዝተመጣጠነ መግቢ ዝመቱ ህፃናት ብስእነት መጓዓዝያን ብቑዕ መድሃኒትን ዝመቱን ዝድነሱን ኤርትራውያን ብዙሓት እዮም ብተወሳኺ ሕሙማት ኣብ መደበራት ጥዕናን ሆስፒታልን ምስ ከዱ ነዊሕ ሪጋን ሎሚ ፅባሕ ተመለስን ስለ ዘሎን ምስ ስእነት መጓዓዝያን ዝብላዕ መግብን ኣብ ቤቶም ዝሳቀዩ ሕሙማት ውሕዳት ኣይኮኑን ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ሃገርና ንህዝቢ ስሉጥ ኣገልግሎት ጥዕና ዝህባ ዝነበራ ናይ ብሕቲ ክሊኒካትን ትካላት ጥዕናን ቅድሚ ሒደት ዓመታት ብጉጅለ ህግደፍ ከም ዝተዓፅዋ ዝዝከር እዩ ጉጅለ ህግደፍ ነቲ ኣብ ኤርትራ ንሱ ዘመሓድሮ ዘሎ ትካላት ጥዕናን ሞያውያንን ከም ዘዳኸመን ናይ ብሕቲ እውን ከም ዝዕፀን ገይሩ ካብ ስደት ዝርከቡ ዜጋታት ንመግዚኢ መመርመሪ ሕማም መንሽሮ ዘገልግል መሳርሒ ብዝብል ጉልባብ ዝኣከቦ ገንዘብ እውን ኣብ መዓላ ከውዕሎ ከም ዘይከኣለን እቶም ገንዘቦም ዝኸፈሉ ዓው ኢሎም ዝተዛርብሉ ናይ ትማሊ ተዘክሮ እዩ ግዘት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ፍሉይ ልኡኽ ሕብራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ መሓመድ ባቤከር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰብኣዊ መሰላት ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ምምሕያሽ ከም ዘይረኣየን ብኣንጻሩ እቲ ኩነታት እናባእሰ ይኸይድ ከም ዘሎን ኣብ ዘቕረቦ ዓመታዊ ፀብጻብ ገሊጹ እቲ ፀብጻብ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስልታዊ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝበሎ ይቕፅል ከም ዘሎ ኣረጋጊፁ ብኣንጻሩ ቀዋሚት ወኪል ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋማርያም ኣብ ጀነባ ኣብ ዘስማዓቶ ቃል ነቲ ዝቐረበ ፀብጻብ ከም ኣመላያ ነፂጋቶ ሶፊያ ተስፋማርያም እቲ ፀብጻብ መሰረታዊ ጉድለት ዘለዎ ብዘይሸራዊ መንገዲ ዘይተረጋገፀን ምስቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ኣይተኣሳስርን ብምዃኑ ተኣማንነት ከም ዘይብሉያ ገሊፃ እዚ ግን ኩሉ ግዜ ትብሎ ልሙድ መልሳ እዩ
هتی فلوی لوخ زقربات صب صب منگستی ارترا نتی نول که سبات آب کبیت سگم آودی ازالله و تهدراوی آگل بلوتن ممحیاس زو سرطو زخونه عینت سگمتی اللون کبیلی گلیس او نزین مبره آب زقرب آب نت کب حمله کساب نحسن تحساسن کلتشن عسران حمشتن عمد مرت فرنجی آب زوبا روبوب نا ابنت اب كباب سغنايتي برتوع قفا كم زتخايد حبيرو ازي قدد عسكر النازي اب لعلي من اسيات حيال قط قطباون محبراون صوتات يفطرالو يلو اتي صبصاب وسيرو بسانكي اتي اب سمين ايتيبيا تگراي تولعو زنبره كنات حيالو ايرتراويان من اسيات وي هيوتم كم زحلف عند حيوم كم زي تفلطن اتي صبصاب يحبر امباسادر گوجله هگد اف صوفيا تسف مريم بزعبا هاگراو اگلگلوت اب زهابوتو ملاش اتي اگلگلوت بمسرت اواج قصري 80 كلتن ازبار 1995 زتمسرته لؤلاوي مسل كوينو حدنتن صتن هاگر نموحس زعلم مخانو گليصا اتي اگلگلوت كابتي حگاوي گدب گزيو 18 اوارح نلعلي انانو كنا واحد زغبرو مهنيات قصالي قداماوي صتاوي سقاتن زباوي مسحاباتن مخانو بمغلاص حيالو هاجرات اوروباون بسنكي صتاوي سقات هاجراوي اغلغلوت يتاتاتوا خمزلوا ني ايرتراغن ازيل اولاوي مسل كخل كلا كم زي جبا تزاريبا زي هاجرات اوروبا يتاتاتوا الله ازبولتوكن مستي اب ايرترازولو بارنتاوي اتحازا من نصاراغن اب ايرتراوي من اسي زلوا نعقتن مستي اب لامبيدوسا بزغاطه مزطفو من اسيات دق سواتن اب هاجراوي اغلغلوت زينبرون دق حفتماتن يوم زبولتو اشكعلالاوي زربا ززخخريو اتي صبصاب اب ايرتراز فصم زلو زي حقاوي ما اسرتن مسقاين سفيحن سلطاون مخانو بمغلاص اذخا كم جبن صرى سبعونت قصر كم زخل يتنقق اتي صب صب صب اتي سفيحن سلطاون زي سبعوي اتحازان مستي صنع زي حقاوي ما اسرتن سقاين تدميروكا كم جبن صرى سبعونت قصر يخليو يبل اتي صب صب ناي سبع مسلات وسرات بفلاي اب بيت ما اسرتي وعا اب تحتي مريت اب زركبو لعل مقوت زلو من اخول اير زي اتو من كفلتات كم زداغونو تي صبصاب يحبر هاي مارتاويان ما احبر سبات اون ناي زي صغطتات قداي كوينوم كم زلو بمقلات نابنت اب حملي كلتشحن عسران حمشتن عمت مرت فرنجي كلتة فلتات مرحتي هاي مانوت مسلمنا شيخ آدم شعبانن شيخ حسن شنتن بقدي تأسيروم كم زلو قليسو كالوت شو عطي مرحتي آبياتي كريسيان نون نلعلي عسرا عمتات أب صنع ما أسرتي كم زركبو قليسو من مهدار قجل هكذا في قناتي تساب ساب أب زيتن تسرون زيت رقاقوتون منشتات رايز تمسرتي إيو كبل ينقفو إزوين حدش ايكونن كل جزيه زبلو طرح زيكونس وسرات يبلين كبلون يسمعيو وجل هقدف امباسادر وجل هقدف صوفيا كي حافرت هلو كنتات حزبي بمخحد كم زغلوصتو ايتي فلو يلو خنتي اب هاجر زتمزغبي عواتات تمهرتي طعنا وحسنت مغبي هنصت مسرته لمعاتن محبراو معبالن شلل كم زبولو كومودما نتم صبصابو زتقاومو افريقاويان هاجرات بمماتو كابتيز توهبو غدب سلطان وطيو كم زتنقساقس يا غيليسان تزاريبان اتي فولي لوخ اب صبصابو منغستي ايرترا حزبين مقوتصار زتقملو استراتيجياوي اغبابات دوب تساغاري كوينو ايرتراويان ابوصاي هاغرات اغلغلوت امباسي نمركاب ناي طعسا قطعي كفرمون كلته خاميتي ناي داغم هنصا غبري زبل كخفلون كم زغددو يرو غليصو منغستي ايرترا بمنغدي اتوم زتودبون سلطاويانن تكالاتو ابيلو اب لعلي زيغاتاتون اب وصاي هاجرات اب زركبو دياسبوران بوليتيكاوي قزصرن مغبار يسرحالو دما ايلو كم ايري بلاد زامسولو مس منغستي متسار زلوم غوجلاتات كا اب غودراتات وصاي هاجرات بفلاي اب جيرمن نزركبو تقاومتين مفررحن عمت نمولعن كم زنقساسو تقشوالو اب تصبصاب امباسادر غوجل لهغدف صوفيا بانصارو ايرترا مستين عصرتات مس
مستي نعسرتات عمتات زغط سالة قجت إقداتاتن إقداتاتن دقاوي سبقتاتن لقلاو النتا عقبة محبراوي مرقق أرقاقيسا أقولقرت هزبي بسرع كتب ساني حيا كتب ليا ملسي هبا صوفيا تصفى مريم أمود أتالي عليك شدشت مئتن سبعان تشعتن شح إرتراويان سدتنياتات أب كل كورناعات عالم بفلاي أب كم أمريكان أوروبان كم زركبون نايداق ماي مسقاق وي زي حقاو مسقاق سقاط كم زنس على الومون إتي سبساب يحبر من مهدار قجل هكذا مستيفو لي لأوخ حبراو زتي نمكيادن فقارنيا كم زي كوني زتقل سخوينو إتا وال قجل هكذا فلي لأوخن زقربة وسانن بملو كم تنصقو تاوكيل قجل قريتا إتا وكيل قجل هكذا نزي فلوي لأخون زقربة وسانن بملو كم تنصقو بمقلات سلطانو كبك عدقي ما تسويعا قجل هكذا أب سنة كلتشان عسران حمشان عامة مرت فرنجي نخونتات سواء مثلات إرتراز مرمر فلوي لأخ حبرات هاقرات عمامو كقوارت حتى أقرب من بارو الزكري وبايتوسف أو مثلات حبرات هاجرات بربعة حملة قلتشان عسران حمشان عامة مرت أب ذك أنا عوم الجبايا أبتي بقول الله هكذا ذك ربي حطوا لتجوا نحطوا بقول الله هكذا أربعة هجرات كده قفوا إن كلها عسران حمشان تأويمن أو عثرت شممت كا دم ستعقب وغير نيرن فليلو حبرات هجرات أبشان تسعة ميتين تسعة سلسان عم تمرت فرنجي زيت مسرة خوينو نخونتات سواء مسرات إيرتران مرمر كا أب كل تشحن عثرت خلتين عم تمرت فرنجي سرحو كم زي جمرة فلت كبرة سمعتي تناي زيانا مدب أبديك مولومي عسرة سنة معلتي سوات تباهلو زخبر أبي إيرترايو لومي عسرة سنة برقز نسوات ذو كليو معلتهم لأن ذو بلحطو بقحتان اي مرح قجل هكذف زتو السنة خوينو خوينو قن هزبي ارترا تقبيل وصلو زولو كساب قواماو سرعتن قواماو من قستن زقوم قن كن اخبرون كن قبولون كا نقدد مالتيو ازي مالت قن اتي أصناتن قجل له قدر أصناتن أبراسن زخون قجل له قدر زي ملكته نسوات زتلمه ناتو تزادات المخبرات يكونن زخون خوينو بزنس

كدليبن اسو سفتركم نقا نصحات تفو اتميكم منكا بسم فالول لا ظلمكم تنفاسات ننزا يمين نابلكم حقتات مسكا تاريخ تسكيمه صور مستير زخبده نزو خلو صيره مقابر وريده حزبي كيبتاتن كيكون زغدده مع سمو حطيهن مسواتي تفريده أما مسواتي أما مسواتي نقصانتكم من دي حليمي بولادي هم تحبينكم كتنبرو جقنا تسمي بسلام كتنبرو لينا مسوات ريعمي مبر رأي مع سيرو سقاي مسقوزاي دكي كعنقلو كي حرومة محنساس يا جقنتي هبكم بود نفاس ما انت هزبين ديك في ليو تنفاس دحان معلت الله دحان معلت الله نايز هل حزن سقايت التقبر تاريخ هاي موتن زقناخ تنسيون هزبو زدحن

أنتي يا وزن غيت أنت تلمني خمكوت الشاه خمكوت الشاه أعتنتي إن دقلو تفحري خبشاه خبشاه أعتنتي جنا له بكل سقمتي تخافي لواني نفس وكف معلتي وكف معلتي مسواتي كنت خوينو استبلو نحنا نسو نحنا نسو دبي مع عسكر بيجا خوينو تقدي حي فدي سو أعتنتي مع عسكر خوينو تنس ليسو مريت تفافات بلا رحزو بلا رحزو نزر السعكم سي تبلو نحنا نسو نحنا نسو اتزفل طو جنا هزبس هزو خوينو فلسو خوينو فلسو يلا خوم عندي خوم خوم عندي خوم يلا خن عندي خن نايكال سي بصوتي بصوتي عشابكم كحدكم مو خينا قد هدمي زغت من هاي رأين اللو زغت من هاي رأين اللو تموان عايزوم دكي سقاي هزبي بزيحوم سكبودون مقابري تعساي سمعن اللو تعساي سمعن اللو تعساي مسوى

ملكت نايكوس لي ملكت نايكوس لي كفتر الكم تكي هيعطا حب قبركم كي تتنفسو حكي سمايونا اللواء كباوار حبركي مقابر تموو كامنا هلواء تنكي جغنو فطرو كابشح زركبخت أمدكم كم بعراي لفنتي حقر قيرو مانا يوحدات حزاتي جغنارو تساينونا هزبو مقباتي قندحان نايزو خلو سقايا اللو معالتي حما أصابن بار يلن حما أهزبي أنتار بربرتو كوازو وفرن هبي كابسا ما يكوورد ناي إمناتكم سربي بسمي محلو كنا حدا لبي.

0: دقيح جونا وخمي وعتقوز ناري سوت راح يكون متوع اسمي حدري تركبكم فتسمو عمامي دمكم يتحوسي تنبر مسدمي سعبو حدري سعبو حدري تلمقلم عصمي شعوخ قهدي كقهدي وزن بريح
1: خنالك كبرينا حدري بسوعة راس عبرهم قلشة هزبي كسانا مقبكها.

كبرى سمعتنا كابزي قتيل خا على صحف كان بيمو نغتك تطلب دقيمة بخبري يعدم حدا لبي نحد خلبي هاجر قوام نحد هزبي لبي لب خلبن لب حدا هزبن حدا كخون أكلن حدا لبي نأخلبت كقول صامي خيلي خون هاجر قوام دما نلبي ناي حدا هزبي مخنياتو روي مثلني بفلاي لب هزبي إيرترا أب هاجر قوام كنت أبارق زي كألو مخني عدما مش قراغور زبازحو زي بحرياوي حاد لبي بسم هزبي زغز سلطان زحازي قجلس لي إنونن كيكوني أي ترفن هزبي إيرترا هزبي تيبيان حاد هزبيو كبهال تذكره دو بخال أزراربا حاد لبي مالد ديو نيرو عبي لاغزي نيرو مغنياتو تحتي لي كغلصي اتي بسنبت بعلت شوعتي سنة كلتشان عسران شديشان عامة برت فرنجي اب راديو ستوتغارت سمعنا يو كاب اسمرا ازتحالة لفه ناي حدا لبي مغلطي اب راديو زيدا هينا انت خونون لاغزي نيرو ندهري تمليسنا مس نذكر مقيار ميلينيوم مالت بلتشح عمت مرت فرنجي أبز أتولو كدمي إسران شديشتن عمتات حادة لبي حادة هزبي زبال اللوزن بري انتخونون حق النت كم زي نبرو قزيه زي وسادة اتحاكي تقايدي اتينت النت إرترا كون زقبري سوراوي هزباوي قنبار زبال زنبري بوقعي نت النت زمسو زتباهلو تقادلتي أب أسرتن تأسرتن تبايلون بحفشة أب كلتة تقبيعهم قالي نابزي تأدنى سلطان كديبو كلو قالي دما قديات كوينوم نابقهنب وريدوم هزبخا ننحرهدوم انتاي وردوم إلو نبسو حاتيتو يخون بقبري قن بتوم نسلطانوم زرعادو قن كالتيفوم نهزبي متساويتي أم يوم قيرمو أبزيز حالفي عسران شديشن عمتات هزبي أب كندي سالساي حيل أقيمو نتي كنت من قنيا كوينو كتعرق أمزفتن بسن كزوم تقاريلتي هزبي إيرترا قداي إيخوينو بزيح قلتع تعريون سميعون نتي شعوز جمري قلتع تعكا كساب لومي معلبي تساينو يغصلالو إزناي حدا لبي حدا هزبي لاقصي كا بب عينتو ملكعات حيزو كغتصل نريئو لنا كم أبنت نخبابنا نرأي قلا أبلات محبرسب إرتراويان أب جرمن بفلاي دما أب ستوتغاردن كبابيون سبورت نايك ردم بشكلتا بمخنيات بمقبار بوليتيكاوي مبربار ناي حادي لبي كغبرو أب أسمرا أب ناي حادي بعالسقا أب ستوتغارد زقمت زنبري أب تي بفاست فوت زفلت بيت مكبي زتقبري متغاب بوليتيكان موعوع فيربون ناي حادي ريستورانتي تخايدو إتا حاجز رخيبا زتباهلت ناي زوبا دوبوب تقاداداميت بشكلتا قن كندتي ريكلام زتقبرو اللو فاست فوت ريستورانت كخوون كم زيغل رقصيو مغنياتو اتيز تقبر الله حقز بلك عي تقلسن حانتي كابتوم نوان بر والكملكي إساياس زنقانقو من إسايات دكي حاد غبابي مخانان زي مخانانون زي تواهب مقلتي عي نبرن ازي بسبورتي أمسيل كاز قبر بوليتيكا هكدف نسبورتي إرتراز وبوق عيام سألون سلمن تايكي أبزي قزي ازي سلمن تايكي أب حادي أب ستوتغارد زنبري بعال تساقا فاست فود ما أزازي بلو مقبي مخانو زي تفلتي نقري فاست فود زبهال مقبي كمتي أب لعلي زي تتغسي سبحي شو شكور زبازحو بزي مبلعي مالت بزي مانكا فاركيتا ويكارا أب إيد زوهاب ناي هوهات مقبي كوينو
كم أب إن بيس ركب مكبئيو بتعنو زك الدسب زبه قو مكبئي أي كونن إذي مرأي حدا لبي أي كونن إذا حاجز رخبت سبورتاويت قداي نايزوم أب جرمن أب سدز نبرو دقفتي هكدف يا خوينا حاد هاجر نسبورتاويان دكي أنستيو يخون دكي تبعتيو بهاجراوي تكال أسرارحا ناي سبورت تكال أبلو دل دليتن تلباتن نسبورتاويان زمال اللوم كلو نيروو تكالاوي أسرارحا أب إرترا زي حسب مخانون خلنا فلوتيو هزباون هاجراون حاليوت زي فلت ناي وحودات مقزاتي تكالاوي أسرارحا كتاعتاتو زي حسب أي كونن حالي لبي زي بالزربا زي تجمرلو بشحن تشعة بيتين تسعة شعة عمت مرت فرنجي كبهالي كال اتي ندفي قوام نسلست عمت زي أكل هزبي بحبار زي ما يتقلو زي تعوتلون بهاجر درجة حالي لبي حالي هزبي زي تبهالي قن أبتي كنات وياني زي تسيمي أب مونغو إيرتران إثيوبيان نستقبري كوينات إيتيو إيرترا تباهلو نتاريخ زحالفة زحالفولو شحن تشعة ميتن تسعان شمون تمر عامة مرت فرنج إيو بحفشا حادة لبي زبل شروحوي مرت مالت كونسبت بتي عمت ببزحي هزبي إيرترا نمكلخال هاقرو بحادة لبي سلعلولو حادة هزبي كوينو تلعي زمكتولون زمكتلن كلت عامتات ينيرن نتي كونات تستقاومو بأتاتات من بارو مجن كرسع يبولون إزي نهاجر نمكلخال استبقسي سمعت بحادة لبي حادة هزبي كقلس قبول نيرو يخون نحادة لبي التحاساس باز رأي اللوغن ودب عسب أب كبيت حدقة مسأتوتيو عسب قديفكم أنسحبو بستبهلة إساياس زمراحي أم حدا لبي زخونو تقادلتي كولنيا مكاين كاريبهم مقبن سنكنا داليوم زدليوم نبرت ترنيفهم أب إيد سلعي كودق زيدة ليوو يخون تاريخ قدلي أب شرمرام ورقاقتي تخزينو زنبري أب بلزان حانتي عدد اسمارة دلا اتركب اب من دفران كالين بحوي كاسل تفردو ارنك زي تفردو ارنكاتن تاريخاوي مزاقبن وراغت كندد زي قبرون حابيروم اسمارة رحريحوم بحبار كهارمو زي الدالو زنورو نسم وتوم قجلي حادة لبئيوم نيروم كومون لك دحري اسرع عمت بيكل تشعن عصرتو شمنتن عم تمرت فرنجي حدش تقلعي منيستر اب ايتيبيا مسمسي اب اسمرا يخون اب اديس ابا نسخا مرحنا زبولو بتاقات اميون هزبي ايتيبيا هزبي ايرتران كلتة هزبيو زبل تاريخ يفلتنيو زبلو زنبرو وزا قداي منيستر عثمان صالحن اما خاري برسيدنت يماني قبر أبن برسيدنت إسايس أفوركن يوم نساتهم زلوو قجل حادة لبي انتبولو يتعملهم يو كمتي بقام حرينيا أقو لبو زيتاني سمنتو الناس كمتو باندو اچاوتن مالت اگو تشعت لبو شمنتي اقميتو بحانتي اتساويتني زبلو ازم مشغورا غورز لبم سبات نهزبي ايرترا كم دلايوم ايتواويون يزورون يواسون الو كل هزبي إترا ننات النتو بحبراوي الباسات ترئيتات أب إلوو نسمعتاتو أخبروت المرأيكا ببزحي شمعتات كذكرم يكرار بالو زي حالة فسو مسلطة صحبي خورة سمعت زبلوو بروباقاندا قجل حالة لبي سمعت هزبي إترا نملعال تراي إيو
ጠሚዮ እንደሐደረ በዋህድ ማይን መብራህትን እንዳተሳቀ በህጥረት መጓዓዚያ እንዳተሸገረ ከም ህጉስ ህዝብ ከመስል ይገደድ ወይ አብ ኤርትራ ጠሚ ጉጅለ ሐደ ልብ ዘንጸባረቅ አብ ውሽጥን አብ ደገን ኤርትራ አለው እዚኦም ግን ከም ነጸብራቅ ሐደ መስቲያት ምስ ኩነትን ግዚያን ዝቀያየሩ ይም አብ ስቱትጋርት አብዛ ራዲዮ ዘይድ ሃይና ሰበት ሰንበት አብ ዝፉኖ መደብ ዝስማዕ እዚናይ ሓደ ልቢ ላግፂ ብጋህዲ ክንዕዘቦ ንኽእል ሕቶ ሓደ ልቢ ቅልውላዊ መንነት ዝፈጠሮ ተርእዮ ክኸውን ይኽእል እዩ ቅድሚ ገለ ዓመታት ኣብዛ ራድዮ ናይ ቀደም ራድዮ ኤርትራ ነዚ ዘርኢ ሓድሽ ናይ መንነት ወረቐት ኣብ ዝተመልኣሉ ግዜ ኣርባዕተ ወለዶን ናይ ኣቦን ዓድን በበቆል ዓድን ክመልእ እዚ ህዝቢ ዝተገደደሉ ንምንታይ ከምኡ ዝተገብረ መን ክፈልጥ ይኽእል ነቶም ላዕልን

0: حجي نحنا نعونا وعوا ابتم سو زغبرلنا انكليل ايكوننا نبل دلنا حجي نحنا
1: كورا سمعتني ماري كابزي قتيلو اسكي قرب ابزي ناي قنا معتلاطنت نديو
0: جن نتنسو زغبرو زلو
1: ابزي ناي سبس مرة نلوطي بتمكرؤمن نزعت راسنا

0: بخمي يبلون تلمت ناي سوقات انك انتاي بالسكن نسمع امور
1: نو هالكي غيرو بتي سنا امراوي بتناي حزبنا افلطو بت حزبنا نسو زلو ارايا بو مصينا كنبر ابرو سلنبل دلنا اينا نزمه دبز نسرح زلنا قلت سنخخون امبر سو تسوي ايو موت ميتيو كمزي باولينا دبولو هلو سنكولاب عربيا زلو دساقيو كاي زلنا سبه هيواتن كل ايخا تخبرو زير دانا كاي جن نقحات حلنا حزبنا كبر رخص لزلو كوم اوها تتحيسكا تتانانيكا بحابار ايخا نقدميت دفع مبرنا حدا قديفكا نقدميت مسبقام بينخا ايقونان بين زغوي قدامنا يبلوكا بحال سلازي بزم انفس زين الرد ايو لا امبر ابتناتو بروباغاندا وحالكي انكلي لايكونا نبللنا نحن حجي تاينا نغبر نهزبنا خن لا
2: عند حر ابونا دنديلو
1: سو زلو ار نسرح زاب
2: اي تي سو دبل امر بتسرعت سب نخي حسب نخي مزازن نخي استوعل كومو دمتو نخي يسمع نتي سو سقا سوات بسوات متت حجر زبل كم مدناني رأسي ويكم معتو افكا بتقومو لنا وحتاني حين قل مجمرتا سو بهزبي كون انت تاليمو وقالا باتي كبير ود متى سرعتي تاليمو حجي نماز زخاخر خوننا نحنا رسعت لزخوننا أبس مرة زقات أما ناي سوقت كذا نطولكم حن زانتا ما أنا بحق في تعمل مالتي السوق أنت أيو كلنا نحرق حجي إذا حلف ذكرنا بزح نقرات كن فتش لا نخل نابنا سوقت أبتي تصبح ما تنت نصدر سوقت جنزب كوهاب كبحال كله أبونا جن نحرق له عشرة شح عند حرة أبونا دنديلو صدر سوق جنزبة وسدي عند حرة أدى قديلا ويا أبو قديلو حمش تشح وسد كابزي عزيز مرتان عقتنا سوق سوق تسوي هو تخفي النهجر ناتنت ماتي عند هذا بهالس أبو نتسوق مواتس لزغانس اتعدى حمش تشح كتوسد زبل أبزي جمرتان عقتن اتزيت قلاس النت جند استوى على سبنير عند حرة الك شعو أوعو عن عينات أنت منفس لازنا برتزبي من الوقت كي يستوى على حليفه وقونا ذلك قلن تمالي سنعمو نحصبه هي وات تأكل كفيلوس سدر اسمه أبو ويادس لازيبولوس حمو شاشح كوست عزوي دي حفرن زدنسون كم سب نخد حسبه أبتي دي حركة تمالي سكات حسبه خلقهون دي حزني بتعمي
0: كبرى سمعتي امباري ازي زبولو بتكل زخاخرا ناي بحق خانو سنديو اقول لها قدف قن كقاطع كله قن كقاطع كله ولادكم كاب هاجر سقردوب كيدو كبل كله قن ابونا الدن سلزل لهم ويا ابونا الدن سلزل لهم زبل فلليات هكا يعني حامس عشح ازم ملتطم ناي حاد ولاد ناي كلتا ولاد كاتو خوينو مالاتي سلزل تايو كقاطع كاخولون اتز غبرون ناي نعقات مغلصن ازيو دهان قصل
2: كالاي سونكولان كرشون خلو اتم سونكولان تعرف نايتم سواتيم بتوت هدرو ملك عس سونكولسي ناب سو دقربي معناته اكالوس لدغدله نازد اين حس سرعتي نتي هيوتو دخفل ايري اسمع مشكه تخطقمول سصبيه نغاري كوارا خمال مفراري ايرترازا ايرترانا هبتام حقن دابا زنبرا كبرن حفور الحبرة تسب زنبرا بزبان حقي كبر نبروتو قديفو نحقتا ما عزيزو زخيد نبرا هزبي بزبان سوي ام كيرام
0: ابزخا خبرات سمعتي سو نحقن مسالين تسوي امبر نسو حق خوونا يكونن أبزون كرد أنن كنفلطون زلنا مهنياتو حانقول برنوش بمقبار كلناون اوه سقا سوات كت كتبلت خليها بزبان سوات بزوات كتبلت هون كاقل لعل حقي كونن سووا نبعلو حقين بخبارن حقين خلون اتي اعطناتو قجل لهقدف بمن كعب يمين زطفهم جيغانون حقن بحقن نخيط سولا زولن بر نحنا حقن خونا يبولون سلازي حقي لعلو خلو سب نحقي نبر سب نحقي واقع خفل سلازي ازي كا مبري زدليو نقري
2: بقدا حقي بحلنا هنزاربت خينا حق دي عابي اب حدا هاجر سوق تلك حقي عابي قم نمدنا الرئيس سلاز تقاملو زبان سوق بلغا واخي الوالد هاجر بموتا ديخت محضر دبلا سواني رابي كم دقتو وز غيروان حجي اتسو مشكات اخاب دخون ونو حجاني كاو دي غدا دخاني نسدرا بيتا دوغو هاي فتصام خانتاني يور مسلكو ذكروا انتكم كمتن اوبل فيكترا 94 كم متر خلوها خارج جرمن نسدرا سوقات قدامنا التبعيده فيكترا 9
0: كبرات سمعتي ردي ارتا لب بلو تخاتاتولو ازي اون نايتا زحلفتن ازي اخا مقصلتا ناتان لب بلو زحلفه قنمي 30 عامت دي خوينو ازي خا قبراوي بعينهم زرايو ناي عين مسكرن بقبر الزاربلو زلوين
2: نسدرا سوات قدامنا تبايلا حجي ابتي نسدرا سوات كبهاب كله زنابر ليلان قليلان حدا سو وكلتا سو اب حدا قداس نحن تاكس اي بوقعني كاب سلسته سو نلعل دلوين تاكس نهم بالهم كلا اي حزن حجي حدا الفولت انا بيتسب نيروسي كلتا رقو دا سوء كيدو امينيسر موقع عزيا مسحتتس سلسة تكون لهم سوءات كتوها مغابي داخل نمتعلكم سال سايلوا لتهم كلتس منو ما يكون مالتي
0: كبرات سمعت رادي أترا كاب زخف انتا يالو كاب زخف انعكت انتا يالو اوه قلبهم اي سان نخوون قلبهم مسبع اليمان مانكي شهي مستاي مسبع اليمان مانكي مسبع الكشا بيرا ويسكي مستاي مستوب جنرالات بجنزب كاي حمان نسو مؤم عاب نجر كم قنع غيرهم ذري وسبات الله مالت نزخ عيهم من قسمه تازي قبرز ولو مالت
2: رتوم كلتس منو ما يكون مالت حجي سوو إلنا نحر نزارة بالنا خوينا أما بحنت ماكينة نخلت سوات نحر ديبا قلعان بلالنا خوينا سايقاتش ونانو
3: Ich wusste nicht, wie viel mein Auto wert ist. Aber dann habe ich...
0: Mbarku brat, samahti, radi atra. Uwe, lomi, ilet isra sene huaynu. Lomi, ilet isra sene. Eti katalin, atsanatin. Kwaynu lulu zollo. Iddilanyad khune. Isayas aforki. Lomu naynu gho. Abti, mqabra harbanyasas buhar. Fi imbaba qayyurlo. Audi oma leti. ازي نايلاكس ايلاكس امبر نوتوم سوات ايريو سمعو سنكولانجن حانكي قوم بمبال زرشروشوم جن كساب حجونا بقانزانا بسقاين زلوهم جن دهايوم غيرونا يفلتن ما اتوان كنتاين هالكوون بس كنسمع دحان
2: نغيت دوكم دا شوو امني منغست كزا دوكم موتو نوبرو بتم ندقم قبيروم لموت تغادلت يم نايم منغست غزوم تمنطيلو جبار دنبار تبايلو ادلاين دحر كوينو ابسمرالو سبت كالات دقم اسويام غزوم ستمنطول خن خنم صوم نخيلنا ابي دايدلو اتي مسوي يخبري دولا باعلو تقبير ود متن حرى سغا سوي لنا محل ناي غزا سوي منطيل دات كوين اتي دحيرو د مت نتهزبي ببرتوع بروبوكاندان حصبته امورن مسنا وطو اكمزازنول ديك الدرجه سلازبصح اتا ادكوا قدم بغزي درغي ودا وتهدرات ناي درغو خوزدو خلو بسدف برد قطع عند تهارمت وديت بالنبر سبيتي دحر نويح جزي حطبات أمره بمسوات ودع على الكم تبل جيرم سلر صرحوا محرت يورت رياهم جن
0: بارك ورا سمعتي رديت رات جزي وندا أخلت نديو بزخنة كم تبهله ما كم كلنا عندري أولنا أب تي في إيرخ دروخ الله خالومي نفسن إذا نقرا لنا كم يلخن يلقى تحتسي تحت هذا ونسقى خندي دفاريو و معتاد تا يكونن تسقم كامل لخا يكونن و عد جاغان يخن عد حربنياتات يخن قرعات كسمع اكن هالو و وزم دقينا صنت ندارينا خالق بلاي كلاني ني اربعه دقن اب حدس درابيت كا شامنايم ابوم شاو عيا ابوم سله طفري اي مالك تزحزن زيهم كلهم دحرون قدمن قنا صنت نممصن تي بي كينات إيتي إيترا تباهيلو ورار ويانه إيلو قجل هكدف زكا لحو بزو حسب كا أمينو زتاق عالو شعو خاز سعابيهم كالي أبزي ملكوتو حجون أبزي جيم أوبر ويانه إيتي بيخ يتفرس واقا خن كفل اللعين عيلو واقا زخفولوهم أبزي ملكوتو مطفو من سيات ترفناي سواءات أبوتاتهم أبحاقوتاتهم حادي متك تاريخي من ادولو دنورو صنوتلو امكساب حجي قاداي تنغرو اي تغلصن ابغلا سمع قلات سنبدي خا 46 سوات كم زولو 6000 كاباتم 46 شمادي 6000 كاباتم زترشونو تبهيل تزربه ورالو صني حق مسغزي قالحي حق دي حسود حنك مسي تو خوينو تگن لعلى 4-5 شحت أفئهم إيرتراويان أبنى أصنت ناي 3 عمد سوسان 5 شحت أباهيلو أبنى 9 شمونتن كابع 19 شحيلو شعوون 4-3-4-3 شحيم نيرو لاقس إقن قجل اللي هكذا أعطي إيسيا سافور إقن زل لاقس اللي مخبرة سماعتي تقزيس لزا أخلي زل ألم وخبرين زخرين سواءتنا مبالت رح زيكون إقن بلبي إزي وحاف زخوني عراويتنا عطناتن زخوني وقجيلي نملقاتو كلنا بحبار نلعال نبقس يأكل كأنبل سواءتنا خدباسو سنكولانا نعنقلنا حقس هلوات سدرابيتهم كا مقابر حربنياتات باتيحكم باتيحكم سدرابيت سواءت جن كيتريقوهم تبعاتن عقمن سلديركم كنا يرقهم من بسلاسة أيرو خايب صحيب صحكا نتقورا للكا مجهار كمان زهزني مو تبقى دام سنبت تجلس لزأخلت بوز خندم دم مارتي تهانكني